أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دقلوكاتي سين صبي شيخ أحمد التجاني لو دلوسي نتي كاتونو يالا أك ماخم عندك سين مبكو عبد الله جوب تي سين إميسيون كلمة الحق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دقلو كدي سين خريط سين صبتي شاه أحمد تجاني ندو دلو سينا أندك سين بك عبد الله جوب جسين إميسيون كلمة الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي كناو بنيو سنتي يال جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نيونيام أكي صحابام دلو سنن فسيني كنت نجيان تي إستوارو يننتي يال موسى عليه السلام مملني تي أجو مجلي ويسو gisone ne yonentou yalla Moussa amone rendez-vous ak boromam ca Tour Sina, ndax yonentou yalla Moussa dafa wax aw nitam ne len yalla warna wacce téré bu nga xamanteni ci lay léralé birël ci li nga xamanteni modi suñu sharia, ñu xam limu bëgg, xam limu bañ. Jox na ma rendez-vous nak, war na dem pour jëli téré bi. Wax na ne kéro yonentu yalla Moussa alayhi salam ba muy dem am na ñu ne tannon na lu tollok juroom ñaar fukki nit andon ak ñoom, ndax dafa am lu ñuy tuddé as-sa'iqa, am lu ñuy tuddé ar-rajfa, am nañu wax ne ben la, waye ku melni Abdoulaye ibn Abbas mom def ne ñaari barap la. Juroom ñaar fukki personne yoyu la andalon pour dem ci rendez-vous ba. Mom yonenti yalla Moussa alayhi salam yalla wax nak mom wax ju am solo, jox ko itam téré bobu di tawret. Waye wax na ne ba mu delu se mom yonent yalla Moussa fekk juroom ñaar fukki personne yoyu barab ba yalla don waxtane ak yonent yalla Moussa bokut ak barab bañu taxaw, ñakul ne amna dal tuuti ci luñ doon xawa sacc di ko dégg ci waxtaan wi, waaye taxuloon itam ñu xam dëgg dëgg mbir ma na mu deme. Ba yonent yàlla Moussa dellu see ci ñoom, ñoom dañ ne ko duñu la mën a gëm mukk lu dul dak ñoo wan yàlla ñu gis ko gis bu leer nañ. Wax neen ne wax boobu ci la yàlla dogal mu yebal benn xaacu bu rëy, xaacu boobu moo leen rey ñoom ca saas, ndax li ñu wax dafa diis wan ñu yàlla ñu gis ko gis gu leer nañ, sino duñ la gëm. Ñoom juróom ñaar fukki personne yooyu loolu la nu waxoon yonent yàlla Moussa ne ko lan nu'mina laka xatta nara allaha jahratan, yalla neena fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun, ba xaacu ba ñëwé rayando wu len ñoom ñep, kenn par kenn ño doon dé. Da ngay gis ko xamanteni mu ngi jakarlok moromam mu dé, mu gis lu tolok juroomi nit dé ci wétam mom muy soga dé ba juroom ñaar fukki personne yépp jeex. Wax na ne kérok yonent yalla Moussa jaaxlé na, ndax
ñaan na yàlla ne ko daal su ma àndeek ñoom ba ci barab bi ñu dee fi su ma demee tuuma dana ma topp. Te itam comme ay nit ñu réer lañu li ñu wax xamuñ ci dara, maa ngi lay ñaan nga bàll leen te dekkal leen. Yàlla dekkal leen ci kaw ñaan gu ko yonente yàlla Moussa ñaan. Loolu la wax ni summa ba'athnakum min ba'di mawtikum la'allakum tashkurun. Mu mel ni kon yonente yàlla Moussa yàlla jox na ko tawret. Wax ji nag am na ñoo xamante ni ñoom dañ ko dàq, waaye ku mel ni Abdoulaye Ibn Abbas moom daf ko saxal, moom daf ne am na. Waaye rendez-vous bi daal yàlla nettali na lépp ci alquran, wax ne wa waadna Moussa 30 laylatan wa atmamnaha bi 10 fa tamma miqatu rabbihi 40 layla فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. يالا نينا جوخون نين رانديفو يونت يالا موسى فانويري غودي نينا واي موجنا نو موتلي فانويري غودي يوي ديف كو مو نيك نين فوكي غودي نينا با ديك با ماتي مان يالا ريسوارنا يونت يالا موسى. Neena keroog nag ba muy taggu ay nitam di dem, neena waxtaan na ak mbokkam moomu di wax ñuy wax Haroun, ne ko nag def naa la sama xalifa ci sama nit, na nga taxaw fas yéene defar te itam bul déglu mukk yàqkat yi. Yàlla neena walamma jaa Moussa li miqaatina wa kallamahu rabbuhu qaala rabbi arini anduru ilayk qaala lan taraani ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين. يالا نينا بي موسى نيوي ديوناك موم نينا واي با وقتان ونيخي بروبوزي نما نما دامولا بغا جيس مان يالا ناك نيناكو دوما مانا جيس بو موك في جادونا. Mu ne ko waaye nag xoolal montagne bu fekkee sax na benn barab ci moo ko feeñee feeñoo te dara dalu ko, gisoo ci moom benn coppeeku, nee na bu boobaa nag ma xam ne danga am kàttanu gis ma am darajay gis ma. Waaye ba yàlla feeñoo montagne ba montagne ba mujj na mokk rumbux ni sunguf ndax ñàkk attan hëy ba borom bi. Moussa daanu fële xëm, nee na ba Moussa xiqee ca xëm ba nee na lii la wax, daf ne sama boroom subhanaka maa ngi lay soril ci lépp lu yeyowut ak si jëmm ji, tubtu ilayk tuub naa tuub naa dootuma delloo ti mukk ci lu mel nii. Te itam maa ngi lay yëgal ne nag ñi la gëm ca njëkk ca laa bokk. Yàlla nag ne ko يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. يالا نيكو يو موسى من صبروم دي تاننا لا ديف لا يوننت سي سو نيت جوخنا لا سما ميساج جوخنا لا ايتام توريت كون ناك ليما لا جوخ جيلكو تي nga sant sa borom nak xamni xewul gu reey la la jox mudi message bi ko yalla jox ak téere bu rëy boobu te tedd ñu koy wax tawret. Waaye yonent yàlla Moussa bi ko yàlla recevoiré bañu waxtaan wa neexoon na trop, te itam defoon na ci yonent yàlla Moussa ak kontante goo xamante ni kontante ga demoon na ba ëpp. Wax ne ne sax loolu mënoon na def ak mbewti ci moom ndax ku tol ni yàlla nga jàkkaarloog moom di waxtaan ak moom, nga xam ne waxu yàlla neex na neexaay goo xamante ni du nopp rek koy dégg, du nopp rek moo koy dégg. Sa bët yi dañuy dégg wax ji di ci bànneexu, sa tànk yi di ci bànneexu,
lepp bepp ciir ci sa yaram rek baram yek yep dañuy banexu ci waxu borom bi ndax wax la jo xamanteni du nopp rek moko yeyo e waxtu neex joju neexay ba ak mbecte gu upp na ci yenen ti

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكي جولي مكي دغلو كادي سن خريج سن صوبي شيخ احمد التجاني نداو دلو سينا سي كاتنو يالا اك مباخام اندك سن بوك عبد الله جوب سي سن ايميسيون كلمه الحق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي جنو بنيو سنتي يالا جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم دلو سنين فسيني وقتان كي يننتبو مقبوب تفس دل أكيمي نك يننتبو yalla considéré lol ndax ay xew xew yu mag yo xamanteni dajé nak mom dekk ko ak pass pass bu wër mudi yenente yalla Musa alayhi salam ci aljuma ji wessu gis nañ né jamarlo won na ak kacior bu mag mudi Qarun. Yalla denkon ko alal denk ko daraja denk ko tar denk ko itam bat bu neex ndax Qarun yi may yi mu dajale won dafa bari motax itam nek ci wetam am daraja yombul won motaxone bi Musa nek ci wetam am daraja mu añane ko daraja joju lolo waralon mu jogon pour saniku tuuma nek tuuma joju moy alkandem motax amna ñu bari sax da nañu jaawale digënte Harun ak Qarun. Harun mo doon frère yonenti yalla Musa bokk ak mom message bi, bokul ak Qarun. Qarun mo doon capitaliste bi nga xamanteni yalla daf ko may alal mu reuy. Mom yonenti yalla Musa doon na wax ne inna Allah qad ba'athani ila Qarun kama ba'athani ila Fir'aun فمن كان معه فليلبث مكانه ومن كان معي فليعتزل عنه. موم يرنت يالا موسى وخونني يالا داف ما يبال تي قارون نيم يبالي وون تي فرعون كوم نا قارون ساني نما توما كيب كو خامتيني انغاك موم نغا تخاو فغا تخاو باج فا جوغي كو اندوتاك موم نا نغا ايزولي وو deru. Legi nak amna ñaar ño xamanteni ñom dañu taxawoon andon ak Qarun, ñom kérok bu suuf se di wan Qarun daf leen wanale ba ñepp dawe ñaar ñoñu ño fa dess and ak Qarun. Yent yalla Musa dadi wax suuf si ne ko ya ardu khuzihim, yow suuf si jëlal ma ñi, suuf si wan leen bañu jeex. مملا القرآن وخني فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وينك نيت نيغا خامتيني ньо دون نيبت ملني قارون تي درجه جيكو يالا جوخ اك علال جي اك تار بي نيوم دي موجنونو ريتو ني اه نين دي ньо ام شانس نين ني دون ñaan yalla yalla jox ñu wërsegu Qarun ndike ñaare rek nit ki suko yalla joxe wërsek mën na bew ñu nde yalla defal nañu chance ndax buñu joxon wërsek li mën nañu bew ndax ah Qarun ak alalam ju bari ji yépp ndike fi la mujju alal ju bari dal bu fekke ci alkandi rek lay mujju jaruko ñom lool lañu wax wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil ams
يقولون ويك أن الله كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقتر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويك أنه لا يفلح الكافرون مملنكون بيب خيول بو خامتيني من لا يوب تيك مبوته يالا بن لاكو جوخ مو گن مو جوخ لاكو ناخ مبوته بيب باي تخ مو سخ تي نيت مودي ري بيب بوبو ناك مو نيكون تي خولو قارون مو گيس بوبام تي كانامو موسى گيس بوبام ايتام تي كانامو بوروم يالا ناك نينا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من نكر جوجو دي كرو الآخرة أكثر يري يفهم نينا من يلا من كوي سد نيت نيجا خمنتني تيتم نيجا كت كوسوف يلا خير ولا ولن ألان ñukoy yaq fi ci ko suuf diko duggal ci ay tiaxam ludul alal jeleen yalla jox dañu fekk jaka ju ñuy tabax ñu duggal ko ci wala daara ñu duggal ci seen alal pour dimbulé ndonga daara ya fa nek wala itam ñu fekk miskin yu amul dara ñu dimbulé len waye jël sa alal yobbu ko ci sabar wala nga yobbu ko itam ci barap yo xamanteni poukere rek nga cey am képp kuy def loolu yaa ngi yàq ci kaw suuf kon ñooñu di yàq ci kaw suuf ëllëg duñu am benn cër ci àllaaxira moo tax yàlla ni mujj gu rafet ci ragal yàlla rek la nekk waaye ragal yàlla yi daal ñoom ñooy am mujj gu rafet moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ko ci xadis ne baynama rajulun yatabaxtaru fi burday wa yanduru fi atfay wa qad acjabathu nafsuhu إذ خسف الله به الأرض وهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة خمغا نيت يانتي بي نينا يالا دانكو جوخ تارانغا جو باري موي تيترو في تي كو سوف دي خول بوبام دي ييمو دي واني ني امنا نومو مل فك يالا جيبي نكو با سوخال كو تي سوف علاك كو كوم نامو علاغي وون قارون تي ييغوكو سوكو ديفه موي تيترو ريك نديك موم الكو ني يالا جيبي نكو te yeguko mu nek ci melokan wo bobu muy wuy ci boroma kon buñu yalla joxe taranga yal nañu yalla may itam e xewal guñ ko meuna sante delo wat ko taranga bi bamu jeex motax yalla waxna ci alquran ni wa qaruna wa fir'auna wa hamana wa laqad ja'ahum musa bil bayyinati fastakbaru fil ard mun qarun ak kuñu wax fir'aun ak kuñu wax haman mune ñooñu yonent yalla musa lañu tombeelon jamono mu andil len ay tektel ak ay lay yu leer nañ waye nak reeyelen japp ba jereño wuñu xewal yoy mu melni kon

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جولجي مبكي دبلو كدي سن خريط سن صبي شيخ أحمد التجاني ندو دلو سنة تي سن إميسيون كلمة الحق عندك سن مبك بابجا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جوليتي غناو بانيو سانتي يالا جوليتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جوليتي اي نيونم اك صحابام دلو سنن فسيني وقتان ci yonent yalla Moussa comme niñu ko daan defé mo melni ci aljuma ji wessu gis na ne yonent yalla Moussa alayhi salam e yalla digalon nako pour mu duggu ardul muqaddasa ndax souf la so xamanteni mo len ko tanal pour ñu dekk fa waye ñoom charte bi yalla teural te modi ñu dugg fa xex ak say say sa fa nek genné len mu tan ci banu israël fami bu nek comme fukki fami lañu ak ñaar mu tolok doomu baye yusufa ya di doomu yaquba ya mu tan ci ñoñu lañ doon tuddé an nuqaba ñoñu bañu démé ba gis dañu gis ñaar ñoo ci juyewul ak Moussa loolu dañu top ndigalam té modi Yusha ak Kalib mais ñi ci dess ñepp biñu ñëwé dañu informer seeni famille wax leen né leen dal dëkk bi su ngeen démé xex yi dañen leen ray e kon da ngeen di tok bay

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مبكي جلدي جناو بن يسنتي يلا جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكي جولدي مكي دغلوكادي سن خليل سن سوبي شاه احمد التجاني ندو دلوسينا تي كاتونو يالا اك ما خام تي سن ايميسيون كلمه الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي غناو بنيو سانتي يالله جلي تي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلي تي اي نيونم اكي صحابام دلو سنين فاسيني وقتانك يين تي استوارو اي نداو يو جوغون ام باس باس تي سن بروم ñu xatalel

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جوليدي بوكي دغلوكادي سن خريج سن سوبي شيخ احمد تجاني نداو دلوسنا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سن ايميسيون كلمه الحق عندك سن خريج بابجي

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكدب سن خالد سن سبشا أحمد التجاني النو دعو سنة كاتون يا الله ملاخم جسن إميسيون كلمة الحق أنك سن خالد ببجا بغا كونتينيو يان كوم نيو كو دولا وون رك سي اديو ما جيسو سي سوارو لقمان الحكيم اي جيسون ني لقمان يا داف كو تولا وون سي ديغنتي نوبو اك حكمه معنا ci mu nekk yonent wala mu nekk xakim bu nga xamante ni ay xalaatam dafay wér ay jëfandikoo wér dëppoog bëgg-bëggu yàlla te mu bañ a nekk yonent moom mu tànn nekk yonent mu tànn nekk xakim ndax ak yonent la ci laxasu cay nett dafa bëri moo tax borom xam-xam yëpp d'accord nañu ci ne moom Luqman xakim la woon waaye nekkul woon nabi. Mu ne itam teer la woon, am nañu wax ne ñawkat la woon, ñaw moo doon méccéen. Am ñu wax ne déedéet sàmmkatu gàtt la woon, da daan sàmm ay xaraki bay. Mais rouya annahu laqiyahu rajulun wa huwa yatakallamu bil xikma fa qaal alasta fulan arraari qaala bala qaal fima balagta ma balagt qaal بصدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنين. من لقمان مسند جاء بن واي واجد أي قدر يمي في لقمان واجد نكو خنب يدون سمو بمدن رمو di sàmm ay gàtt. Mu ne ko hakay man la, mu ne ko kon xam-xam yu yéeme yi nga am lu ko am ndax moom kat xam-xam bu mel ni baaxuwuñ ko dégg ci sàmmkat ndax sàmm nitu àll la te nitu àll xamul dara. Mu ne ko kon moo def ba am xam-xam bu wére ni xam-xam boo xam ne boo ko waxee xool yépp jooy. Dama ko maa ko amee ci dëggu ci sama waxtaan. Mu ne ko fas yéene maa wax mukk ba fen lépp luy génne ci sama gémmiñ dama fas yéene mu nekk dëgg. Mu ne ko itam dama fas yéene matal wëllëre ndax mosuma fecc wëllëre. Mu ne itam lépp lu ma amaloon njëriñ duma ci dugg. Mu ne ñett yi moo tax yàlla jox ma xikma, duma fen ci sama waxtaan, duma fecc wala re duma dugg ci lu amul njëriñ, lépp lu ma gis rek lu am njëriñ yi. Wax nañ ne Luqman ni dund na junniy at, fekkee ne itam jamono yonente yàlla Daoud alayhi salaam. Mu ne lu jiitu yonente yàlla Daoud di ñëw ñoom moo daan ubbee nit ñi ci seen wàllu diine di leen waar waaye bi yonente yàlla

رضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. متجلدين بلعبوا سنتي الله جلتي النبي صلى الله عليه وسلم جلتي أيام أكسحابا جلو سنان فسيني كنت نكيان سن إمسيون كلمة الحق مختلفين خمينتني دارا نلقو كتا جمعي ويسو مدان مختلف سيدنا القرآن عليه السلام ولاني القرآن عليه السلام دنيو دي كونتيني دوار دونجي ديكو خي وخي تاي تسل ديكو خيال لي نياري يون مؤم يون بني تدي يون يال اك يون بني تدي يون شيطان إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وإن الله أريدنا دعم آدم ديوانكو نياريوني يون يباح أك يون يبن وإذا نبنكو أريدت بالنفي نطب نبكو سيطان مورد وفلب وإنني وحقنا في سورة البلد من وهديناه النجدين ورد ويحب بحر الله وقربت وردفار الله يا الله ما يأربط بي موت رب ستا وانت وحتى ما يعلمني وأن ليس للإنسان إلا ما سعى دعو عدم بإلا دينك فإن رجل لم يجفون وإن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأفضل يا لنا دوما عدم بإلا دلن كفاي فيكم لك دلن كفاي دون شوان يدار وطه مقوان بدلخ دون جي وكو بسن نيو كوني لنران دون جسان خوري ناجي معلان لنجا جهون يا لدلن كفاي تدون شوان يدار لكو كنك نلو غور غور ولكم أن تحب أن تصره صحيفته فليكثر من الاستغفار ولكم أن يكيبك الخاني بقنا بوخو علي كارني جفن بقنا بوخو علي كارني جفن كنتان لأن نبري لم يوخ أستغفر الله باتوا استغفار معنى باتوا استغفر الله معنى بريلة توفى بريلة إلا شكرا خمينتني تنمو أنكو لامنيو نحن لكناك جي خاتي يو ماتا واحد كونكو وانا عجر أخاه بذنب لم يمت حتى يعملوكو ملكو ملدى خسموك صلبك تبكار بمدف وخسموك صلبك جلد تبكار بمدف جلد يلو بقم يصلبك جلد بدف البكار نواركو نغاية بيركو نيدكو يد بو خمنا جميع لرك متخلق يلف وانت لك صلبك جلد دف بكار فو دم طبكو dañu wax na nit dana def bakkar bakkar bo

عايش النقود من رؤيا حلتك والكل قلبي وحشك يا دنيا حبي وحبي وحبي العمر هو ده العمر هو

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر المأمين. رضي الله عن شيخنا التشاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكيد الجيم وكيد البكدي غنوا بنو سنتيال جلي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلي كأين يوم أكي الصحابة دلو سنين تكتن يلا

وأن لهم مثل ما لنا من الحق، وأن عليهم مثل ما علينا من التبعات، وأنهم أكرم منا عند الله منزلة وأرفع منا عنده مكانة، لأنهم يخلصون له قلوبهم ويؤمنون به وحده، لا يشركون معه اللات والعزى ومناة وهبل، فهم أولو الرأي والحلم ونحن السفهاء. ويحك يا ابن عم، ويحك يا عم، إنكم إن تتركوا محمدا وأصحابه ينصرون دعوتهم هذه في أرض مكة لا تزيدوا على أن تجعلوا عاليها سافلها، وعلى أن تضيعوا ما أورثكم آباؤكم من العز والمجد ومن الثراء. أبو جهل تلا من ونوا تخلا مريم مونغي دف افور بوني بور جيما كونفانكر باي تخم بي دي وليد بن مغيرة. موني كو خنا جيسلو ياو سما باي تخ جام ييغا

ñu ko yow ni ko lokku ñu tumal xam na mu ñoo bu baax xam na mu say maam xam na mu sa fami bu baax xam na mu yaay kam kon nak dama mom bu ñewi ba ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom urwat ibn mas'ud at-thaqafi bu ñewi ni la wax yaronte bi daf ne ko ya muhammad قد أجمعت أوباش الناس ثم جئت بهم إلى بيضتك لتفضها بهم إنها قريش قد خرجت معها العود المطافير قد لبسوا جنود النمور يعاهدون الله لا تدخلها عليهم عنوة أبدا وأيم الله لك أني بهؤلاء قد انكشفوا عنك غدا لولي لا عروة لخ منك يوم محمد يود يا دجالي نيت نصحانو معنى نيت نخمني سيني جرد بقل نخ بلال نجوغي إثيوبي سلمان الفارسي نجوغي فارس صهيب الرومي نجوغي روم منك يوم da nga boole ay jàngur pour ñëw xare feeg say mbokk daf sa dëkk daf say mbokk loolu moo la tax a jóg yow Mohammed kon nag di jëgal ni Quraysh ñoo ma yebal ñoom gën nañu ànd ak seen i fut dayu ñu ci dëkk ba kenn li ñu lamu moo di xareeg yow te itam waxtaan nañ bu wëllërante ñoom ñëpp dëppoo ci ne boo dugg màkk mukk def sa umra ci force mukk ñoom danañu la tabaarakallahu gàllankoor ba doo ko def waa ñu daal di génne ci yàlla na ko soo déggul li ma la wax nag sa mbooloo mi danañu ko tas nañu ko tasee nag ëllëg.

الله مغيرة مغيرة تبنى صعبة لك صعبة أك عروة مين أي فرار لما صعبة موجر مغيرة مغيرة نك بني ننك بلال صب كلال بق كلال نك تبتم وقت ينك عروة دي وخف ينك بي دي جابت السكين بي بطال للفم بنرى جابت السكين ينك بي دومن جدي مغيرة لنك يدور denga fit ci new york ci loxo bi niko ko tar ñu ci loxo bi ne yonenti bo ci mu door fit gi kan la ñu ko ci sa dom la bu ñu wax bo rek mo xira tu bu chamba sa dom la di ñu niko ñu gestu mo xira ne ko xim ya ñak jom ya ñak fayda yow wor ji ñu wor ba tare ñew amulo dara lay def lu dul gëm di ne muhammad ni la tax nak mu wax ko lolou mo di mo xira ci ceddo ga ñu jitu l'islam di ñew

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يزل عليا ولم يزل في علاه سنيا، إذا عاملته وجدته مليا، وإن عاهدته وجدته وفيا. قطرة من بحر جوده تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رحمته